ليه حالي فيها مسقان، فيها الظالم معلي الاعلام والغافل جيفه مرميه. الوعي الوعي من الجنب الجام، صرار في دواخله مخفيه. حتى موكا ايه موكا شدت المقام وتولات الدياب ولايه.